0: الجوكر. هيا ارفض خشيك وخرج عليها. ارفض بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك ارفض خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش دي شافي من بقاش من
0: كاس؟ انا مال اربعه.